0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين ديلو سي نيو لين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي سي سنغال ينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه السلام ندوكل لين نيانال لين ساكو سي نيان arabi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne walaas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arabi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam amna biñu ñëwé wax xew xew ci gëna mag
1: namu nako yonenti bi baye won sallallahu alayhi wasallam mu indi ci ay lent
0: wéru koor wéru kër woo ñu dëgmal wéru koor woo ñu dëgmal mu tombé ak min fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajël dana feñ ci biir waxtaan wi bunu ko waxtu yi maye insha allah taala sahru ramadan al mubarak faradaha allah fi yawm al ithnain min sahr al sahban sanat al zani min al hijrati aw kama khala alihi salatu wa salam wéru koor sun borom tabaarak wa ta'ala ñing ko farataal ci wéru